سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أعلنك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
7: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

أقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: حياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن 88.9
7: نشكي نفسي من الناس المجروحه.

0: رأيكم يهمنا في عدنية FM. نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: ده المعلم شلفة شلفك بالجامد.
2: وبعد كل ده بقى انا نتيجتي ايه في الامتحان؟
1: هتظهر في اخر ستة.
2: نعم؟ ليه؟ هي ثانوية عامة؟
1: يا عم الحاج فكري، انت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع ايوه هي سيرتيفيكيك. ايه ده؟ مين؟ يكونش المعلم حنش قطرنا؟
2: يا خبر اسود، اوعى تفتح يا بوزو، اوعى تفتح.
1: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، انت معاك بوزو.
2: طب يا سبع روح افتح يا بوزو، روح.
1: اه افتح وانا اخاف؟
3: ما ياخد الروح الا اللي خليها اخي.
1: انا واقع في عرضك يا معلم حنش.
4: حنش؟ حنش مين؟
1: ها؟ لا مؤاخذة يا معلم طارق، قصدي يا طارق بيه، خطوة حزيزة.
4: ولا بابا فين؟
1: بابا جوه.
5: لا بوزو، ما ينفعش يشوف ابوه وهو متخرشم كده.
1: قصدي يا عم الحاج فكري وصل مشوار على السخان وقال لي يا بوزو خد بالك من الشقة على بال ماجي.
6: مين اللي جاي يا بوزو؟
4: الله، هو مش ده بابا اللي في مشوار على السخان برضو؟
1: ما هو الظاهر السخان فصل فرجع من غير ما اخد بالي. ما تصلحوا سخاناتكم بقى. وانت عم الحاج فكري حابك تسأل مين؟ ما انا كنت هدخل واقول لك مين، وانا كنت هطير.
4: ولا بوزو وسع، خليني ادخل.
1: اشرب يا عم بقى.
2: هو ايه اللي بيحصل عندك يا بوزو؟
4: لا ابدا مفيش، ابنك كان جاي يزورك وبوزو كان منعه انه يدخل، وانا بقى كنت مستغرب ليه، بس لما دخلت فهمت.
2: طارق
4: ايه الشلفطة اللي في وشك دي يا بابا؟
2: لا شلفطة دي، ما فيش شلفطة ولا حاجة. ده مكياج، مكياج عشان الدور اللي قلت لك عليه بتاع عمك نبيل، فاكره؟ ما قلت لك عليه يا اخي، انت نسيت ولا ايه؟
4: ياه مكياج بالدقة دي؟
1: مش حنش وشلوفة؟ ما هو لازم ان يبقى كده طبع غبي.
4: ومين بقى حنش وشلتوفة دول؟
2: لا حنش وشلوفة دول لا ما تعرفهمش انت، دول اهم اتنين بتوع مكياج في عالم الإذاعة.
4: الله، مكياج في عالم الإذاعة، جديدة دي.
2: أصلا بص يا طارق، أنا هفهمك.
4: أنا بقى اللي عاوز أفهمك إنك بقيت مسخة، حاجة كده قللت القيمة، شوية باروكة وشوية مشجر ودلوقتي مضروب ومتخرشم. صدقني بقى أنا مكسوف لك.
2: ولد اتكلم معايا بأسلوب أحسن من كده يا طارق.
4: لا أحسن ولا أوحش، أنا مش هتكلم معاك تاني، أنا مسافر. سلام.
2: طب استنى يا طارق، يا طارق.
7: سمعاني كويس يا حسنة؟ حسنة انتي روحتي فين يا حسنة؟
8: يا ستي سمعاكي، كنت بربط الجزمة.
7: لو هي الدادة فتحية مش وقته دلوقتي، خليكي مركزة معايا.
8: انا معاكي ما تقلقيش. السيدة كندا مهران، النداء الاخير الى السيدة كندا مهران.
7: انتي بتندهي على عيل ايه؟ ما تخلص.
8: طيب برجاء الالتزام بالتعليمات التالية.
7: اتفضلي قولي.
8: اول حاجة ما تطلبيش طلبات اوفر عشان هو كحيان ومش لاقيه. لو جابلك كوباية مية احمدي ربنا، ويبقى كفة ووفة وشفة وحفة.
7: ايه ده؟
8: التعليمة التانية.
1: وحياة أمي لا يرجع، وحياة أمي لا يرجع يا عم فكري.
2: أنا بس مش عاوزك تزعل منه. أنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه.
1: هو ده يتزعل عليه يا عم فكري؟ وحياة أمي ده عيل غتيت.
2: هو بس في الآخر ابني حتة مني.
1: وحياة أمي ده أوحش حتة منك.
2: وإيه اللي كل شوية وحياة أمي؟ أنت مش قلتلي إن أمك ماتت؟
1: وأنت في إيه ولا في إيه يا عم فكري؟ كل اللي أنت فيه ده ومركز في وحياة أمي ورحمة أمي. طب رحمة أمي يا سيدي؟ ما بتردش ليه؟ ما ترد على التليفون.
5: لا دي غادة، غادة الممرضة بتاعت شوشو.
1: طب ومش عايز ترد عليها ليه؟ هي مدينك؟
2: يا أخي مديناني إيه؟ ده بتفكرني بمعاد اعاده الكشف دلوقتي.
1: ايوه يا عم فكري، انا عاوزك بقى.
2: والنبي انا مش عاوز نصايح منك. المره اللي فاتت قعدت تقول للراجل الناشف الجامد اللي يديها على دماغها، اديتني هي على دماغي. وبعدين انا اصلا مش رايح المعاد ده.
1: نعم يا اخويا، لا مؤاخذه يعني، امال ايه؟ شوشو بحب شوشو، بموت في شوشو.

0: المفروض المتابعه تكون عند استاذ جراح ومعاه مساعد دكتور عظام وضروري دكتور عيون يعني كونسولتو عشان يرمم الشلفطه اللي انت فيها دي.
1: موضوع الشلفطه ده تليس وانت معاه.
2: بصي يا دكتوره انا هليس لك الحكايه دي كلها دلوقتي.
0: افندم تليس؟ ايه الكلام البلدي ده؟
2: قصدي احكي لك كل حاجه يعني. شوف يا ستي، بحكم ان انا راجل تافه كنت قاعد في السايبر انا ورامي صاحبي بنلعب ببجي، قلت له رامي استخبى هتتضرب بالنار، ما استخباش خسرنا الدور. اسكت؟ لا طبعا، ما انا هايف. واخده بالك انت من هايف دي؟
0: واخده.
2: كلمه مني على كلمه منه كلك رامي حتتين قلم، السايبر كله اتلم وكانوا عايزين يضربوني. مش همشي بقى واسيبهم واجري، لا انا صايع صايع صايع يعني. مركزه في صايع دي،
0: مركزه.
2: مسكتهم ورنتهم حته الدين علقه ما خدهاش عمر في مطلع.
0: فعلا فعلا باين على وشك انك ضربتهم جامد قوي. فكري انت بتكذب.
2: صراحه انا بكذب،
3: هبقى بكذب لو ما قلتلكيش اني فعلا معجب بيكي من اول لحظه شفتك فيها، حتى وانت في صوره البنت المتعجرفه الغنيه اللي بتقل ادبها ومش هامم حد، في دي كمان كنت زي القمر.
4: انا مش مصدقه نفسي، انا فعلا مش مصدقه نفسي.
5: حلو، طالما حبك وانت غنيه فرصه بقى تقولي له الحقيقه.
3: بس اللي زود بقى اعجابي بيكي اكتر واكتر لما عرفت ظروفك ورحله كفاحك عشان ابوكي وامك.
5: سحبت كلامي، اوعى تقولي له اي حاجه.
3: طب بمناسبه ابوكي وامك، انا عايز اشوف الاهل اللي ربوا البنت الجدعه اللي زيك دي.
4: اكيد طبعا، اللي انت عاوزه.
5: اللي انت عاوزه فوق يا موكوسه، هو ايه اللي انت عايزه؟ هنجيب ابوك وامك دول منين
4: ونعمل ايه؟
5: انا مش عارفه، ده فاجئنا ده كمان. بصي هودي اي حاجه يقولها لك قولي له باذن الله.
3: هبقى في منتهى السعاده لما اقابلهم.
4: باذن الله هتبقى في منتهى السعاده.
3: انا مش متخيل يعني، اول مره اتحط في الموقف ده، متهيألي هبقى مرتبك وقلقان وخايف.
4: باذن الله هتبقى مرتبك وقلقان وخايف.
3: يعني مش متخيل لو رفضوا اللي هطلبه منهم هيحصل لي ايه، متهيألي اني هموت.
4: باذن الله هتموت.
3: ايه
5: بتقولي ايه يا غبيه؟ هو انت حافظه مش فاهمه؟
4: مش انت اللي قلتي لي؟
3: هو انت بتكلمي نفسك يا كنده؟
4: طبعا بكلم نفسي من السعاده والفرحه، انت مش متخيل قد ايه انا مبسوطه بالكلام اللي بسمعه منك ده.
3: وهتتبسطي اكتر لما تعرفي ان انا عايزه اقابلهم عشان اطلب منهم ايدك.
4: انت بتقول ايه يا اياد؟ بجد؟ بالسرعه دي؟
3: والله انا نفسي مستغربني.
4: اياد انت فاهم انت بتقول ايه؟
2: كنت فاهم ان دي صوره الراجل اللي بتدوري عليه، حاولت ابقى هايف وتافه وصايع، والنتيجه ايه؟ هديكي شايفاها احلى وشي.
0: انت عملت كل ده عشان تلفت نظري يا فكري؟
2: كنت مستعد اعمل اكتر من كده بس للاسف.
0: مين قال لك انه للاسف؟
2: لا لا افهم بقى يعني ايه الكلام ده؟
0: شغل الفهامه.
2: اصل الفهامه دي مودياني الحاجه، لو طلعت صح قلبي ممكن يقف من الفرحه.
0: سلامه قلبك يا فكري.
2: يبقى صح، الفهامه ودتني صح. شوشو، هو انت يا شوشو؟
0: قبل ما اجاوبك عاوزك تجاوبني الاول، مين اللي خلاك تعمل كده؟
4: طب وانت تعمل كده ليه اصلا؟ تدب مشوار لغايه بيتنا ليه؟ ده حتى الطريق مكسر.
3: ما تقلقيش عليا انا واخد على كده، ده انا لو مشيت في طريق من السفلت الكعبي.
4: طب المشوار طويل، ياخد له يجي ساعتين ثلاثة أربعة تسعة.
3: يا ستي وانا همشي لحد اعز منك؟ ده انا بوصل لبلدنا في 12 ساعة.
5: الله، ايه الرخامة دي؟ خلاص قولي له الدنيا عندنا هتمطر.
4: اصل الدنيا عندنا هتمطر.
3: هتمطر عندكم انتوا بالذات؟ عموما يا ستي مفيش احلى من الحب تحت المطر.
5: لا ده مصمم واضح كده اننا رحنا في داهية.
6: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكراً بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا احبابي على طول.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
7: Fun. Now, you guys know Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do you guys know my son Rasulullah? Let's do this.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسم تالي. أول صورة بتتخيلها عند سماع لفظ إدمان هي كوكايين، هيروين، كحول، مواد خطيرة جدا مسؤولة عن تحويل شخص طبيعي تماما لمريض إدمان، مش قادر يشوف أي حاجة غير المخدر اللي محتاجه دلوقتي وحالا، وفي سبيل ده ممكن يعمل أي حاجة. المادة دايما هي الشرير في القصة، بس القصة فيها طرف آخر، إحنا أدمغتنا، نظام المكافأة الموجود بشكل طبيعي جدا جوه أجسامنا كلنا، عبارة عن عدة مناطق داخل الدماغ بتعاونهم مع بعض وبرفع مستوى الدوبامين بالأخص بيتولد شعور مكافأة لطيف يحفزك تجاه الأفعال اللي بتساعدك على البقاء، زي الأكل والشرب والجنس والتواصل الاجتماعي. ببساطة بيقولك الفعل ده ممتع، افتكره كويس ويلا نعمله تاني. الحقيقة ان اكتشاف وجود نظام في الدماغ خاص بالمكافأة كان بالصدفة التامة سنة 54 لما 2 علماء كنديين بيشتغلوا على تجربة عن تعليم فئران التجارب حل الألغاز. التجربة دي كان فيها ليفر، زرار عند الضغط عليه بيطلق شحنات كهربية صغيرة متوصلة بأماكن معينة في دماغ الفئران. لاحظوا ان الفئران بقت تروح للزر تضغط عليه مرة ورا التانية ورا التالتة لحد آلاف المرات في الساعة الواحدة، وما توقفش إلا لما تصاب بالإرهاق الشديد. الملاحظة اللي ما كانتش مقصود رصدها في التجربة دي خلت القائمين عليها يتسألوا ليه الفئران يعملوا النشاط ده اللي بلا قيمة لبقائهم أو بقاء نوعهم؟ هل الشحنات دي بتفيدهم بطريقة ما نعرفهاش؟ اتكررت التجربة تاني وبشكل أوسع وتوصلوا لملاحظة ان الضغط على الزر كان بينشط منطقة في دماغ الفئران الظاهر كده انها مسؤولة عن شعور ايجابي، شعور المكافأة. وتكررت التجربة على انواع مختلفة من الكائنات وتأكدنا من وجود نظام المكافأة في ادمغة كل الفقاريات تقريبا بما فيها الانسان. صحيح نظام المكافأة قدر يقوم بدوره الطبيعي في دفعنا تجاه افعال غايتها البقاء لوقت طويل من تاريخ البشر، بس الظاهر ان ادمغتنا اتزاكت على نفسها وقدرت تفصل بين الفعل اللي غايته البقاء والمتعة المتصلة بيه، والمتعة بذاتها بقت غاية حتى لو كانت على حساب الغاية الاولى البقاء. ما طلعتش المواد المخدرة هي الشرير الوحيد، ادمغتنا طلعت جزء فاعل في العملية وبطل في القصة. العقار المخدر بيرفع الدوبامين لمستويات عالية جدا أكتر من الطبيعي، فتسبب إثارة عالية للخلايا العصبية ينتج عنه شعور بالانتشاء. مع تكرار التجربة بتقل حساسية نظام المكافأة للمثيرات الأخرى، تبطل تجلب له السعادة زي الأول. بمعنى تاني أولويات الدماغ بتتغير لصالح الشيء أو التجربة اللي بتديله القدر الأعلى من الانتشاء. ومن جهة تانية استجابة الدماغ للمخدر نفسه بتتغير لمحاولة السيطرة على الوضع، حساسية المستقبلات للمخدر نفسه بتقل ويحصل تعود، فنفس الجرعة من العقار ما تديش نفس الشعور، ويضطر مريض الإدمان كل فترة انه يزود الجرعة علشان يوصل لنفس قوة شعوره الأول. بس ده طلع ما بيحصلش مع المخدرات بس زي ما كنا فاكرين. مع زيادة الأبحاث في الجزء ده اكتشفنا ان ده نفس المسار تقريبا اللي بيحصل مع الإفراط في تناول مواد تانية ما كناش نتخيل اننا ندمنها، زي السكر والأطعمة عالية الدهون مثلا. بيحصل كمان مع الإفراط في بعض السلوكيات، سلوكيات بدون أي مواد خالص، سلوكيات كانت بريئة من فكرة الإدمان في اعتقادنا، زي العلاقات الجنسية والقمار والإنترنت والسوشيال ميديا والفيديو جيمينج. ومش ده بس التشابه الوحيد، على المستوى الجيني جوه الخلايا العصبية في نظام المكافأة كان في بروتين مهم جدا بيلعب دور حيوي في السلوك الإدماني. باختصار شديد بدون الدخول في عمليات معقدة، لما بيتعرض الدماغ بشكل كافي لمثير معين لمدة معينة زي عقار مخدر مثلا، البروتين ده بيتم انتاجه بشكل كبير وبيبدأ يعبر عن نفسه ويتسبب في تغيرات وظيفية جوه الدماغ. التغيرات دي هي المسؤولة بشكل أساسي عن بعض الاضطرابات السلوكية المميزة عند مرضى الإدمان، القهرية منها على وجه الخصوص اللي بتستمر لفترات طويلة حتى بعد الانقطاع عن التعاطي. حتى إنه في مراجعة سنة 2014 تم اقتراح إننا نستخدم قياس مستوى البروتين ده داخل الدماغ لمعرفة مدى قدرة المواد المختلفة على رفع مستواه وبالتالي مدى قدرتها إنها تسبب الإدمان. وبرضو التغيرات الجينية دي مش خاصة بس بالمواد، بل إنما بتصاحب بعض السلوكيات الإدمانية زي الإفراط في بعض أنواع الأطعمة والإفراط في الشوبينج والفيديو جيمينج. أيوة، مش بس المواد المخدرة، السلوك الإدماني كمان ممكن يؤدي لتغيرات وظيفية فعلا جوه دماغك، حتى في أعراض وعلامات الإدمان الظاهرية اللي من أهمها التعود وأعراض الانسحاب. المريض بإدمان مادة مخدرة بيحتاج يزود الجرعة علشان يوصل لشعور النشوة الأول، كذلك مدمن القمار مثلا بيميل إنه يزود الرهان علشان يتبسط زي الأول. مريض إدمان مخدر ما بيعاني بالانقطاع عن المخدر وبتنتهي المعاناة دي أول ما يرجع للتعاطي، وكذلك برضو مرضى الإدمان السلوكي. حتى على الرغم من الاختلافات الفردية من شخص للتاني، كان دايماً في سلوك ونمط عام متشابه بين كل مرضى الإدمان بتدوب فيه الفروق الشخصية وسط سمات عامة زي الخداع والمراوغة والانزواء وضعف العلاقات الاجتماعية اللي سببها دايماً إعطاء الأولوية للمخدر أو السلوك الإدماني. السمات المشتركة الكتير دي بين تعاطي المخدرات بأنواعها والسلوك المفرط بأشكاله المختلفة خلى العلماء تتساءل، هل هم فعلاً اضطرابات منفصلة ولا هيئات أو صور مختلفة لمرض واحد هو الإدمان بشكل عام؟ إحدى المراجعات الصادرة عن قسم الطب النفسي بجامعة هارفارد 2004 بتقول إن نظرتنا للإدمان دلوقتي ممكن تكون أشبه بنظرتنا لمرضى الإيدز قبل اكتشاف طبيعة المرض. كان مرضى الإيدز بيجيلهم أنواع مختلفة من العدوى وبتتشخص وتتعالج بشكل منفصل قبل ما نعرف انه مرض واحد سببه ضعف الجهاز المناعي، والضعف ده هو اللي بيتسبب في اشكال العدوى المتباينة جدا ظاهريا. وخلال الفترة من اواخر التسعينات لاوائل الالفينات بدأت تنتشر اقتراحات كتير من العلماء لنظرة جديدة تجاه الإدمان. في أغسطس 2011 أصدرت الجمعية الأمريكية لطب الإدمان تصريح عام بتعريف جديد للإدمان، هو مرض مزمن أولي بيصيب الدماغ وتحديداً نظام المكافأة. وبعدها بسنة واحدة اضاف للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية والعقلية باب جديد تحت الإنشاء بعنوان الإدمان السلوكي. بدأ بإدمان القمار والإنترنت والجنس كملحقات تحت البحث ولازال متاح للإضافة. ومن شهرين بس يونيو 2018 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن Gaming Disorder ضمن المسودة الأخيرة للنسخة 11 من التصنيف الدولي للأمراض تحت بند الاضطرابات الناتجة عن سلوك إدماني، وده طبعا وسط اعتراضات من الشركات المنتجة للألعاب الإلكترونية وبعض العلماء في المجال. كان ولازال الإدمان موضوع متشابك ومتشعب جدا ومحل جدل واسع، وكل يوم بنكتشف فيه حاجة جديدة. وزي ما قال عالم الفيزياء الشهير الحاصل على نوبل سير ويليام براغ، إن الشيء الأهم في العلم مش القدرة على اكتشاف حقائق جديدة، وإنما القدرة على اكتشاف طرق جديدة للنظر للحقائق دي. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الرحيم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله،
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

لا تؤذي أحدا والزم الصدق مهما كبدك هذا المبدأ، وإن زللت فلا تتقهقر، واعلم أنه لولا الزلل لكنا من كل مفاز مفاليس. وإن عودته غير قاصد فلا توبخ نفسك كثيرا، تجاوز هذا المنحنى متعلما متناسيا، واعلم أن رضا الناس ليست غاية لتدرك، فانشغل برب الناس ودع عنك الخلق فإنهم مادحون قادحون على أي حال كنت. وكن أنت أنت يا صاح، اجعل الله نصب عينيك واحتكم لحكمه ولا تخجلا، وإن طعنت صدرك يوما خناجر غربة فتذكر أنها ما خفيت عمن لا تخفى عليه الخافية، وأنه يهيئ لك مقابل كل ما تلاقي نعيما لم يكن ليخطر لهؤلاء الناس ببال. حسن ظن بالله وثقة بما عنده، واحرص أن تعتصم به وحده معتزلا بحرزه وانشغالك به عما قال الناس فيك وما ذروا. إن الانشغال بالناس يا صاح داء عضال ينغص العيش ويكدر المنام، فاسأل الله الغنى به وحده والافتقار له دون سواه، وهنيئا لك إن فتحت الأبواب وكان ما سألت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأبناء، معاشر المستمعين الكرام، جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقالوا له: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما العبد المؤمن فيستريح من الدنيا من وصبها وغمها إلى رحمة الله عز وجل، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالناس معاشر الآباء والأبناء والإخوة على قسمين: إما مستريح أو مستراح منه. بعضنا يا إخوة إذا ذكر عنده فلان قالوا: فلان مات، أو فلانة ماتت قالوا: فلان مات وارتاح، أو فلانة ماتت وارتاحت. ما يدريك يا عبد الله أنه مرتاح، ما يدريك أنه مرتاح في قبره وأن فلانة مرتاحة في قبرها. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده عائشة، قيل لعائشة أن فلانة ماتت، فقالت عائشة رضي الله عنها: ماتت وارتاحت، كما نقول نحن اليوم إذا مات فلان قالوا: فلان مات وارتاح. قالت عائشة: ماتت وارتاحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. هذا الذي يرتاح في قبره، الذي غفر الله له. كم من إنسان في قبره يتمنى أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحا، كم من الناس في قبره في عذاب، في عناء، في شقاء، ما يدريك يا عبد الله أنه ارتاح. ندفن اليوم كل يوم يا عبد الله نمر على قبور: فلان مات، كم من حبيب، كم من أخ، كم من أخت، كم من أب، كم من أم، كم من صديق يدفن في هذه القبور يا عباد الله، وما تدري كيف الحال يا عبد الله. ونحن يا عباد الله أيام قليلة وينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة، لا بد الإنسان أن يمر على هذه الدار 3 دور كما أخبر أهل العلم، لا بد كل إنسان أن يمر بها: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وأقصر الدور دار الدنيا، وأطول الدور دار الآخرة، دار الخلود. ودار البرزخ أطول من دار الدنيا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على حائط لبني النجار على بغلة، قال: فحادت البغلة حتى كادت أن تلقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، نفرت البغلة.

قال فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ستة أقبر أو خمسة أو أربعة. فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأقبر؟ فقالوا فقال رجل من يعرف هذه الأقبر؟ فقال رجل من الأنصار أنا أعرفهم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ماتوا؟ قال ماتوا في الإشراك في زمن الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ولولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولولا ألا تدافنوا ما أحد سيدفن أباه ولا أحد سيدفن أمه ولا أحد سيدفن زوجته ولا أحد سيدفن ابنه أو ابنته. لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الأمر عظيم يا إخوة، الأمر عظيم جدا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال لهم استعيذوا بالله من عذاب جهنم. فقالوا نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم قال لهم استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات.

0: أسرار الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لازلنا في أسرار سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على هذه الأمة الكريمة، أمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. كنا في لقاءات مضت نتحدث عن معاني عظيمة في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا أن العبد بحاجة إلى أن يعرف ما هو الصراط الذي يسير به إلى الله جل وعلا، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الصراط المستقيم، وهذه السبل والأهواء على كل سبيل منها شيطان، من تبعه قذفه فيها. العبد بحاجة أن يعرف ما هو هذا الصراط وكيف يسير به إلى الله جل وعلا، وبحاجة إلى معرفة ما يثبته على هذا الصراط المستقيم. مما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو الاعتصام بالله جل وعلا. حينما ننظر في القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا أمرنا بنوعين من أنواع الاعتصام. النوع الأول الاعتصام بالله، والنوع الثاني الاعتصام بحبل الله جل وعلا. ولاحظ الفرق بين النوعين. الأول الاعتصام بالله، وهذا يعصم العبد من الهلاك، والثاني الاعتصام بحبله، وهذا يعصمه من الضلال. قال الله جل وعلا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن العبد بحاجة إلى أن يعتصم بالله، ومنه يستمد القوة، ومنه يستمد الطمأنينة، ومنه يستمد الاستقرار النفسي والجسدي والبدني، وأيضا بحاجة إلى أن يعتصم بحبل الله حتى لا يقع في الضلال. الاعتصام بالله جل وعلا هو اللجوء إلى الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فالعبد يعتصم بالله جل وعلا لأنه يعلم أن الله جل وعلا أعظم من كل شيء وأقوى من كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا غالب لحكمه ولا معقب لأمره. فالاعتصام بالله جل وعلا يبعث في قلب العبد القوة، وهو كالسلاح والعدة التي يستعين بها العبد في مواجهة هذه الحياة، لأنه يعلم أن من كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. وما بالك بقلب قد تعلق بالله وعظم الله ولجأ إلى الله واعتصم بالله وتوكل على الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولهذا قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، وفي بعض القراءات أليس الله بكاف عباده. فإذا كان الله معك فمما تخاف ومما تفزع، ومن الذي يستطيع أن يلحق بك ضررا؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الاعتصام بالله جل وعلا هو الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أقوى أنواع الأمثلة في صبرهم وثباتهم على طاعة الله جل وعلا. ما الذي كان يجعل بلال رضي الله عنه وهو يجر في رمضاء مكة ويقول له المشركون: قل في محمد سوءا، قل في الله سوءا، قل في الآلهة خيرا. وهو يقول: أحد أحد. لجأ واعتصم بالله سبحانه وتعالى، فأعزه الله ونصره الله. ثم أوقع الله جل وعلا أمية ابن خلف ذليلا بين يدي بلال رضي الله عنه وأرضاه، لأنه توكل على الله فنصره الله جل وعلا وأيده. ما الذي يجعل خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يصبر في ذات الله جل وعلا؟ حينما يأتي أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه، فيقع في الأسر لدى المشركين، وبينما هو في أسره طلب من امرأة لديهم الموسى حتى يستعد بها ويستعد للقاء الله، فأعطته الموسى. وبينما هي منشغلة إذ دب وليدها فلذة كبدها طفل صغير حتى وصل إلى خبيب بن عدي، فدخلت المرأة فوجدت ابنها في حضن خبيب بن عدي والموسى في يده، استطيع أن يساوم عليه، استطيع أن يقول أطلق سراحي أو قتلت هذا الغلام. لكن خبيب بن عدي رضي الله عنه التفت إلى هذه المرأة وقال لها: أو تظنين أنني أقتل هذا الغلام؟ قالت: نعم. قالت: إن محمدا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. لما قدم خبيب رضي الله عنه لقطع عنقه قال لهم: أريدكم أن تأذنوا لي أن أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم قال: أما والله لولا خشية أن تقولوا إنما أطال من خوفا من الموت لأطلت الصلاة. ثم التفت إليهم فقال له أبو سفيان: دعني أسألك سؤالا. قالت: قل. قال: هل تتمنى أن محمدا بين يدينا تضرب عنقه وأنك بين أهلك سالم غانم؟ فقال رضي الله عنه وهو ينظر إليه قال: والله لا أحب أن أكون بين أهلي سالم غانم وأن محمدا تصيبه شوكة. قال أبو سفيان: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن اعتصام العبد بالله جل وعلا يبعث في قلبه هذه القوة.

اعتدى على هذه المسكينة. يقول فلما وقفوا أمام القاضي قال يقول قالت المرأة تدعي على زوجها، فحسر الرجل عن ذراعه وقال يا شيخ والله إنها تضربني وتعضني. فلم يكن البنية وقوة الجسد لها أثر في أن يخافك الآخرين، فالقوة والخوف كلها تنبع من القلب. فبقدر غرسك لمبادئ الإيمان والطاعة والخوف من الله جل وعلا بقدر ما يكون في قلوب الآخرين. من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن أحب الله أحبه كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى ملائكته أني أحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة، ثم تنادي إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم تنتشر محبته في السماء ثم تنزل في الأرض. فمحبة العبد وخوفه يجب أن يكون من الله جل وعلا، وهذا يكون بقدر اعتصامه بالله سبحانه وتعالى، فهذا يمنعه من الهلاك. لأن من لا يرى إلا الله فلن يهاب شيء، ومن لا يرى إلا الله فلن يتوكل على غيره، ومن لا يرى إلا الله فلن يرجو سواه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله الذي يقينا إن اعتصمنا به من الهلاك؟ قال بعض السلف إن حبل الله هو القرآن، وقال بعض السلف إن حبل الله هو التمسك بدين الله، وقال بعض السلف إن حبل الله هو عهده وهو هذا القرآن العظيم. ويستدلون بقول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم، فهذا دليل على هذا. ولعل هذا أيضا من اختلاف التنوع، فإن حبل الله هو القرآن، وحبل الله هو التمسك بدين الله جل وعلا، وحبل الله سبحانه وتعالى هو التمسك بالجماعة. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا الأمر وهو الاعتصام بحبل الله جل وعلا مما يقوي العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعتصم بالقرآن، الاعتصام بحبل الله وأن يعتصم بالقرآن، أن يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. طريق الجنة ليس طريق مفروش بالورود، وإنما طريق محفوف بالمكاره. قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هناك من يزين هذه الشهوات ويرغب فيها، بينما طريق الجنة طريق صعب وطريق وعر، طريق تأتيه شبهات وشهوات، والعبد يسير بين هذه الأشواك حتى يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. حاصل ما نريد أن نذكره في هذا اللقاء من أعظم ما يجعل العبد مستقيما على الصراط المستقيم، هو أن يعتصم بالله جل وعلا ليضمن القوة ويأمن من الهلاك، وأن يعتصم بحبل الله القرآن والسنة والتمسك بالجماعة والتمسك بدين الله جل وعلا من أجل أن يأمن على نفسه من الضلال. فإن من أعظم ما يجعل الناس يضلون عن الصراط المستقيم هو سيرهم في غير الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم قولهم وعملهم. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنية FM.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

مزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها 7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراعي، ما حقين إلا الراعي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام
1: الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501.

0: مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج رسائل الحج، والذي نستنبط في كل حلقة من حلقاته رسالة عامة هامة من نسك من مناسك الحج، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، إن ركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فلا يصح الحج إلا به. وقد ورد ذكره في القرآن في قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه قائلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال بعض المفسرين: إن الشاهد هو يوم الجمعة، وإن المشهود هو يوم عرفة. وعرفة هو صعيد يجتمع فيه الحجيج في وقت واحد في هذا المكان الواحد بلباس واحد، يباهي بهم رب العالمين ملائكته ويدنو سبحانه وتعالى منهم، ويجيب دعواتهم ويقيل عثراتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ولذلك يلجأ الحجيج لربهم في هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء والاستغفار والتوحيد، خاضعين مذعنين لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. موقف الحجيج في يوم عرفة بهذه الجموع الغفيرة وبهذه الهيئة يذكر العبد بموقف الحشر يوم القيامة، حيث يجمع الله الأولين والآخرين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة في صعيد واحد. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. قال الله سبحانه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية المشهورة، قال عن يوم عرفة: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه وهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي يغفر الله فيه الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أكرم، فما رؤي الشيطان أغيظ في الورى ولا أحقر منه عندها وهو الأم، وذاك لأمر قد رآه فغاظه، فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. هذا الموقف
2: العظيم كموقف يوم العرض، كموقف يوم القيامة، يتجرد الناس فيه من ملابسهم ويضعون الإزار والرداء بدلا منها. كذلك الناس يوم القيامة يكونون عرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إذا كان يوم عرفة يذكرنا بيوم القيامة، فيوم عرفة ساعات، 14 ساعة، أكثر أقل. أما يوم القيامة فإنه يوم مقداره 50,000 سنة، كما قال رب العالمين: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن هذا الوقت الطويل يهونه الله تعالى على المؤمنين، فيكون بالنسبة لهم كمقدار ما بين الظهر والعصر. إذا كان يوم عرفة يذكرنا بيوم القيامة، إلا أن يوم القيامة أهواله عظيمة، يفر المرء فيها، يفر من أحب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في يوم القيامة تكور الشمس، تتشقق السماء وتنفطر، تتناثر الكواكب، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تشتد فيه الأهوال. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان. يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان. يوم القيامة أهواله شديدة، ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه. الناس يقفون بعرفة باختلاف لغاتهم ولهجاتهم وحاجاتهم، كما هو الحال يوم القيامة. وقد اختلفت ألسنة الناس، واختلفت ألوانهم، واختلفت لغاتهم، فسبحان من علم كل اللغات وميز بين الأصوات والألفاظ وقضى الحوائج، ولا يخفى عليه صوت من أصواتهم ولا تعجزه حاجة من حاجاتهم. يوم عرفة يوم عظيم، الموقف فيه يذكرنا بيوم القيامة، فيعود الناس من هذا الموقف وقد تغيرت قلوبهم. ومن شاهدهم من بعيد وتأمل هذا الموقف وركز فيه وتدبر ما فيه من وقوف الناس وتضرعهم لربهم سبحانه وتعالى، يتغير قلبه للأفضل، يخرج منه خائفا من أهوال يوم القيامة، عاملا لها، مستعدا لها، فيكون دائما في طاعة وقربة من ربه سبحانه وتعالى، متجنبا للذنوب والمعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يصلح لنا قلوبنا، إنه سبحانه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.

0: الدنيا متى لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9

خد اختم لي. اخدنا في الجامعه نظريه اسمها نظريه بافلوف اللي بتقوم اساسا على الارتباط الشرطي. علم فيها الكلب ان هو كل ما يسمع صوت جرس بينزل لعاب وبعدها يقدم له اكل، فبالتالي الكلب بقى بينزل لعاب اول ما يسمع صوت جرس. خد اختم لي. خد اختم لي. خد اختم لي. خد اختم لي.

هل مر فيك موقف مشابه؟ أنا الدكتور آدم بطايني وحلقتنا اليوم عن العادات. عام 2012 طلب ديفيد نيل من مجموعة من الطلاب أنه يبحثوا عن حذاء. حذاء مخفي في مجموعة من الصور. انقسم الطلاب لمجموعتين، مجموعة بتبحث عنه في صورة لاستاد رياضي، ومجموعة بتبحث عنه في صورة مطبخ. كان المطلوب منهم أنه يهتفوا بكلمة حذاء أو بوت لما يلاقوه. ديفيد نيل الأستاذ في جامعة ديوك رصد مستوى صوت الطلاب وهم بيهتفوا أنهم وجدوه، وكانت النتيجة أن الطلاب اللي بيبحثوا في صورة الملعب ارتفعت أصواتهم كثير أكثر من أقرانهم اللي بيبحثوا في المطبخ. ليش؟ ببساطة لأنه هؤلاء الطلاب معتادين على الهتاف بصوت عالي في الملاعب للتغلب على أصوات الجماهير العالية. تحكمت فيهم العادة، ارتفعت أصواتهم رغم أن الملعب هون فقط صورة. في كثير من الأمور اللي بنفعلها بشكل متكرر يوميا بدون ما نفكر فيها، العادات مغروسة في معظم تفاصيل حياتنا اليومية، مع ذلك فهي لغز كبير حاول العديد من العلماء فك شفرته عشان يفهموا ليش منكرر بعض العادات السلبية وكيف نتخلص منها وكيف نبني عادات إيجابية كالرياضة المنتظمة مثلا. فكر في أول مرة تعلمت فيها قيادة السيارة، كيف كنت مشغول بكل التفاصيل، تمسك المقود، تتحسس الدواسات، تتذكر الترتيب اللي لازم تبلش فيه، فرامل اليد، الإشارة، تشعر أن هناك تفاصيل كثير لازم تنتبه عليها. بس حاليا بتسوق بدون ما تفكر في أي شيء، ممكن حتى تحكي تلفون وتفكر في أمور أخرى وما تنتبه إلا بعد ما توصل. اللي صار هون هو نوع من أنواع بناء العادات اللي بيلجأ له الدماغ كحل للعمل بفعالية أكثر. ليش؟ ببساطة لأنه الأجزاء المسؤولة عن كل التفاصيل اللي حكينا عنها في قشرة الدماغ تستهلك الكثير من الطاقة، وكأي طاقة بحاول الدماغ أنه يوفر جزء منها لتوجيهها لوظائف أخرى. عشان هيك بلجأ إلى تنميط العمل، بتم تسجيل الحركات اللي منقوم فيها في الذاكرة ليتم تنفيذها لاحقا بدون الحاجة لتفكير، ووقتها ممكن استغلال هاي الطاقة والخلايا اللي راح تشغلها في التفكير لأداء نفس المهمة أو أداء نشاط آخر. أما كيف حدث ذلك؟ هون نحتاج نتعرف على أيمن. في كل يوم برجع أيمن من عمله في حدود الساعة السادسة، وفي طريقه بشاهد العلامة الكبيرة لمطعم الوجبات السريعة المشهور. هاي هي الإشارة أو الدليل اللي ذكرها تشارلز دوهيغ في كتابه عن العادات كأول جزء من مفهوم حلقة العادة. هاي الحلقة بتوصل بين ثلاث أجزاء: الإشارة اللي رآها أيمن، الفعل أو الروتين، وأخيرا المكافأة. بشعر أيمن بالجوع لأنه في نهاية يومه ممكن، أو لأنه صورة الأكل في الإعلان حفزت إحساسه بالجوع. بدخل المطعم بطلب الوجبة اللي بيعتاد طلبها يوميا، هون بكون أيمن نفذ الفعل أو الروتين، وأخيرا بيستمتع بطعم الوجبة اللذيذ، هيك تتحقق المكافأة. في اليوم التالي بمر أيمن من جوار نفس المطعم، بشوف نفس الإشارة، وبتحرك للمطعم بطلب نفس الوجبة وبستمتع فيها. هل يعني ذلك أنه أيمن مسلوب الإرادة بدخل للمطعم رغم عنه مثلا؟ أكيد لا، ولكن دماغه كون هاي العادة اللي بتتكرر حلقتها يوميا. لما نقول حلقة العادة، فهذا لأنه بتصير على شكل حلقة مش في خط مستقيم، بمعنى أنه المكافأة بتم تسجيلها في المخ وبتعزز رغبة أيمن في دخول المطعم لما يتعرض للإشارة في اليوم التالي. في كل مرة بتتكرر فيها هاي الحلقة بتتعزز وبتتقوى أكثر في المخ. ما بنعرف في الحقيقة وين بتم بناء هاي العادات في الدماغ، لكن أغلب الأبحاث بتشير أنه جزء في قاع المخ اسمه البيزل جانجليا أو العقدة القاعدية، بالإضافة إلى رابطة عصبية بينها وبين قشرة المخ. ووجودها في قاع المخ بعيد عن القشرة بدعم فكرة سعي المخ لتوفير طاقة المراكز العليا عشان ما تنشغل بممارسة الأفعال الاعتيادية، بتحول تنفيذ العادات لحالة من التلقائية أو الأوتوماتيكية بدون تفكير. مين بتحكم في سلوكنا إذن؟ في إحدى قاعات السينما جرب دكتور ديفيد نيل تجربة مع بعض الطلاب، أجرى استبيان قسم الطلاب بناء عليه على قسمين، قسم بيشتري البوب كورن في كل مرة بدخلوا فيها إلى السينما، وقسم من لا يفعل ذلك. تم تقديم البوب كورن للجميع وبدأ عرض الفيلم، لكن البوب كورن كان قديم وسيء المذاق، والنتيجة أن الطلاب المعتادين على أكل البوب كورن في السينما أكلوا بالفعل أغلب المقدم لهم رغم سوء مذاقه ورغم اعترافهم نفسهم بأنه لا يعجبهم. أما الطلاب المش معتادين على شراء البوب كورن في السينما لم يأكلوا المقدم لهم واشتكوا من سوء مذاقه. يبدو أن العادة بتحركنا بالفعل حتى لو كانت المكافأة بدون المستوى المتوقع، بل وحتى إن غابت كليا. ولما نظن أنه إحنا بنتخذ قرارات واعية، فما هي إلا عادات مغروسة في عقولنا، هي اللي بتتحكم فينا مش العكس. استمرت التجربة ليوم آخر، وهاي المرة اجتمع الطلبة في غرفة اجتماعات. غرفة اجتماعات عرضت فيها أغاني مصورة، وتم إعطائهم نفس البوب كورن سيء المذاق اللي تم تقديمه بالسينما، بس ما اقترب منها ولا أحد. ليش؟ انقطعت الحلقة وغاب أول جزء في سلسلة العادة، الإشارة. مفيش سينما، مفيش بوب كورن، وهون يمكن استنتاج الطريقة اللي بتمكننا من التخلص من عادة سيئة كالتدخين مثلا أو تناول الوجبات السريعة.
أو حتى هدر الوقت على السوشيال ميديا في أوقات العمل أو التعلق بالهاتف والنوتيفيكيشنز الإشعارات. الحل ببساطة في كسر حلقة العادة والتلاعب فيها، والمرحلة الأولى من هاي العملية هي تمييز الدليل

كالشخص اللي معتاد على أنه يغسل أسنانه كل صباح بعد الاستيقاظ من النوم. فالمرحلة الثانية هي التلاعب في حلقة العادة المطلوب التخلص منها بطرق مختلفة. مثلا يمكن تجنب التعرض للإشارة من الأساس، بمعنى أنه يستخدم أي من طريق مختلف لبيته بدل ما يمر من المطعم، أو أنه يتجنب المتعافي من إدمان المخدرات لقاء أصدقاء السوء. ممكن التلاعب بحلقة العادة بطريقة أخرى، وهي ربط نفس الإشارة بروتين أو فعل جديد. مثلا في حالة أيمن مع عودته من العمل يمكن يمر على مطعم بيقدم طعام صحي، أو حتى أن يمر بالمطعم نفسه بس يختار سلطة بدل من الوجبة السريعة مثلا. هاي الشغلة اسمها talent stacking. بمرور الوقت بتحل العادة الجديدة مكان العادة القديمة، وبتأدي الإشارة القديمة نفسها للعادة الأفضل. في نفس الوقت ولأن فهمنا حلقة العادة بنستطيع اكتساب عادات صحية جديدة مثل ممارسة الرياضة بانتظام. ابدأ بالإشارة، وقت معين من النوم أو فعل سابق أو مكان معين، ومارس الرياضة، ولا تنسى المكافأة، عصير منعش بعد الرياضة مثلا، أو مشاهدة حلقة من مسلسلك المفضل. والأهم المواظبة عشان تصير عادة. وعشان المواظبة تكون أسهل لازم نتدرج في ممارسة العادة الجديدة. فمثلا لا نزود حدة التمرين الجديد عشان ما نكرهه في اليوم التالي ونتركه، وما نقلل الحدة بحيث أنه نمل ونتركه برضه. بدنا نوصل لمرحلة بتصير فيها تجربة ممتعة عشان نستمر. والبعض بسمي هاي المرحلة مرحلة الفلو، وكلما قمت بالعادة أكثر كلما ترسخت في مخك وأصبحت جزء أصيل من حياتك بتمارسها بدون مجهود. وبدل ما نفقد سريعا حماس البدايات مثل اللي بيبدأ حمية أو دايت أول العام بعدين بتوقف قبل ما يمر شهر واحد، تكوين العادة بيجعل من المواظبة والاستمرار أمور تلقائية. البعض بيحكي أنه لازم عشان الممارسة تصير عادة لازم نكررها لمدة 21 يوم على الأقل، لكن بعض الدراسات الحديثة بتحكي أنه تكوين عادة جديدة بيستغرق 66 يوم تقريبا. الفكرة بشكل عام أنه إذا استمرينا في الممارسة رح تتحول في النهاية لعادة. والخلاصة أنه جزء كبير من حياتنا هو عادات انغرست في مخ كل واحد فينا، لكن مع فك شفرة العادات وكيفية تكوينها نستطيع اكتساب عادات جديدة مفيدة والتخلص من عاداتنا السلبية. والسر في حلقة العادات. بس بالنهاية لازم أحكي لكم أنه أغلب الشركات التجارية وأقسام التسويق التفتت من زمان لفك شفرة العادات وسرها، وتستخدمها على نطاق واسع عشان تدفعنا لاستخدام منتجاتها. بس هاي قصة طويلة بتحتاج حلقة أخرى. في هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة نحاول فكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.
2: عدنية FM
3: أو

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بي إس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بي إس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر الدس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بي إس.
0: أمانة خدمة بي إس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بي إس.
2: شكراً بي إس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، أدخلكم الله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. الجنة أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، لكنها قد حفت، لكنها قد حجبت. بماذا حف الله الجنة وبماذا حجبها؟ حجبت بالمكاره. من موجبات الجنة أن تهتك ستار المكاره، وأن ترغم نفسك على طاعة ربك حتى تصل إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. إذن الجنة محجوبة، ولذلك البعض منا إذا رأى ما يكره توقف عن المسير إلى الجنة، إذا رأى ما لا يحب توقف عن الوصول إلى الجنة، إذا أصيب بمصائب الدنيا ونكبات الدنيا وهموم الدنيا بكى وقعد ولم يواصل ولم يسارع ولم يمشي إلى جنات النعيم. كل شيء تكرهه نفسك، كل شيء تكرهه نفسك غالباً خلاف الهوى هو الذي يبلغ الجنة. الواحد منا يريد أن يصل إلى الجنة عبر القيام إلى آخر الليل، صلاة الليل، مناجاة الله، لكن حب النوم يمنعه من القيام. البعض منا يريد أن يصل إلى صلاة الفجر، لكن النوم، وهو يحب النوم، شهوة النوم تمنعه من الوصول إلى لقاء ربه في المسجد. ولذلك إن بعضنا مشى فيما يهوى وفيما يشتهي، فبلغته الشهوة والهوى الحرمان من جنات النعيم. الجنة حفت بالمكاره، ولا بد أن نقتحم العقبة. واقتحام العقبة معناها أن الجنة في صعود يخالف الهوى وفيه مشقة حتى تصل إلى أفيائها وإلى رياضها وإلى لذتها وأنهارها وحورها ودورها وجميلها حللها وإلى عطرها وعبقها. لا بد أن تخالف هواك، لا بد أن تسأل ماذا يريد الله مني، ولو كان ذلك فيه ألم. فإن الصبر على الطاعة عبادة، والصبر عن المعصية عبادة، والصبر على أقدار الله المؤلمة عبادة. وكل عبد يصبر هذا الصبر نهايته على أرائك الجنة مع المتقين الأبرار، تناديهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم. إذن الجنة محجوبة، فهلا هتكت الحجاب وإن كان ذلك فيه مشقة حتى ترى بعد ذلك إلى الجنة بجميلها وجميل عطرها وجميل نعيمها. هناك على قبب اللؤلؤ حول أنهار الجنة أهل الجنة يلتقون، وفي الجنة يتضاحكون، وفي الجنة يفرحون، وفي أنهارها ينغمسون، وعلى منابر النور يصعدون. ليس ذلك لأنهم استيقظوا فوجدوا أنفسهم في الجنة، بل إن الجنة طريق طويل صعب لا بد أن تثبت، وإن الشهوات التي لربما حرمتك لذة الجنة كانت في دقائق معدودة. أما والله لو صابرت وصبرت نفسك عن تلك الذنوب والمعاصي لدخلت الجنة فذقتها حلالا طيبة لا تبغي عن قصور الجنة حولا. جميل أن نتحدث عن الجنة، وإلى لقاء في الفقرة الأخرى مع موجب من موجبات الجنة. فإلى هناك. مرحبا بكم من جديد. موجبات الجنة كثيرة بحمد الله ذي المنة، وأسباب دخولها متعددة. والمؤمن ينبغي أن يعلم أن في كل مرحلة من مراحل الحياة وفي كل مسير إلى الله لا بد أن يتعبد بعبادة لعلها هي التي تنقله إلى الجنة. ولذلك في كل الأحوال حفاظك على الصلاة من موجبات الجنة، لكن اليوم والصلاة 5 مرات في اليوم،
إذن هناك أسباب كثيرة تدخلك الجنة، لكننا نذكر الحديث الذي نص على الجنة بعمل يوجبها رحمة من أرحم الراحمين. إليك هذا الموجب، الصبر. ليس الصبر فحسب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر الحبيب على امرأة تبكي، فلما أمرها بأن تحتسب هذا الابن الذي مات، قالت: لم تصب بمصيبتي، أي أن ابني مات، فلماذا تلومني على هذا الجزع؟ فتركها عليه الصلاة والسلام. فلما علمت بأن الذي كان يأمرها بالصبر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لحقت به معتذرة، قال: ارجعي، فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا بالذات الصدمة الأولى؟ عند سماع الخبر: مات ابنك، احترق زرعك، احترقت سيارتك، قطع، ستقطع قدمك، أصبت بمرض كذا أو كذا أو كذا. عند سماع هذا الخبر المهول المفزع، وهنا يأتي مخزون الإيمان والرضا بالديان والاستسلام لحكم الرحمن. فإذا حوقل الإنسان واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هنا كانت له الجنة. في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله ابن آدم، ابن آدم، خطاب لابن آدم: إنك ما صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى فليس لك عندي ثواب إلا الجنة. الله أكبر. إذا صبرت، حبست نفسك عن الجزع، واحتسبت الأجر على المصيبة، فليس لك عند الله إلا الجنة. وهل نريد إلا الجنة؟ هل نريد إلا الجنة؟ إن بعض الناس ما وطن نفسه على استقبال المصيبة، ما وطن نفسه أن في الدنيا، والدنيا ما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، وما ولدت إلا قبرت، فلا يحتسب مصائبها عند الله، دائما يجزع بل ويشتكي الله على خلقه. نسأل الله العافية والسلامة. أين الصبر الجميل؟ ولذلك بعض الناس يموت له الولد والولد والولد والولد، فلا تسمع منه إلا الحمد. ولذلك في الحديث ماذا قال بعد قبض ثمرة فؤاد عبد عن ابنه؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيوت الحمد هناك. والصبر الذي أتحدث عنه في هذا اللقاء وفي هذا الموجب من موجبات الجنة هو الصبر عند الصدمة الأولى. بعد 3 أيام لربما الجميع يستوي في المصيبة، يبدأ يكفكف دمعه ويقول: الحمد لله. نسأل الله أن يأجرك، لكن الأجر العظيم، الجنة التي تنتظر الصابرين، والتي وعدها الرحمن ونادى عباده أن يدخلهم الجنة، ولا يرضى ربي لمن صبر عند الصدمة الأولى ثواب إلا الجنة، يفقده البعض عندما يجزع عند الصدمة الأولى. نلتقي في لقاء آخر مع موجب من موجبات الجنة. أستودعكم الله.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على رسوله. حضور إبراهيم عليه السلام في كل حج، إبراهيم عليه السلام يرافقنا بمواقفه بسيرته الخالدة. إبراهيم عليه السلام قبل ذلك نحن في كل صلاة اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذا حججنا إلى بيت الله الحرام وجدنا أثار إبراهيم عليه السلام، نحن نقتفي بحجنا آثار إبراهيم عليه السلام. ما دين الإسلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلا تجديد لملة إبراهيم، لدعوة إبراهيم، بل هو دعوة إبراهيم وربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ندخل على بيت الله الحرام نقتفي آثار سيدنا إبراهيم وولده وزوجته، وآثار ولده وآثار زوجته. نطوف ببيت الله الحرام، هناك طاف إبراهيم عليه السلام، طاف بالبيت إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت، هو الذي جعله الله تعالى به خالدا ماجدا تالدا. إبراهيم عليه السلام حين كان يبني بيت الله الحرام كان يرتفع على حجر، لأن البناء قد طال، فتلك الحجر التي قام عليها إبراهيم أبقى الله أثر قدم إبراهيم، لا زال أثر قدم إبراهيم عليه السلام موجودا إلى هذه اللحظة. لذلك المزجج الأصفر تكمن الحجر التي فيها مقام إبراهيم، أثر رجل إبراهيم عليه السلام. سؤال، لماذا أبقى الله تعالى أثر إبراهيم عليه السلام؟ ليظل الإسلام امتدا بذلك الواقع التاريخي الأصيل، بتلك العقيدة الصادقة، بذلك اليقين التام الكامل، بذلك الإيمان المطمئن. أبقى الله تعالى مقام إبراهيم عليه السلام لربطنا نحن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه السلام. إن دعوة إبراهيم تتعرض بين الفينة والأخرى للتحريف وللتشويه، فتأتي أحوال الحج فتعيدنا إلى الملة الإبراهيمية التوحيدية الحنيفية الخالصة. نحن نتبع إبراهيم عليه السلام في توحيده في يقينه، وما صلاتنا خلف مقام إبراهيم إلا دليل على ذلك. من السنة في الحج أو العمرة أنك إذا طفت بعد إنهاء الطواف تصلي خلف مقام إبراهيم. لماذا؟ نصلي خلف مقام إبراهيم إشعارا بالاتباع، اتباع لملة إبراهيم عليه السلام. إننا نستلهم من مقام إبراهيم اتباع الدين الإبراهيمي التوحيدي الصادق الخالص الحنيفي، لا الخرافي والخليط من الوثنيات البشرية. ثم بعد ذلك ولازلنا نتحدث عن الحج الإبراهيمي، نذهب إلى الصفا والمروة. ما هو السعي بين الصفا والمروة؟ 4 أشواط في الصفا و3 أشواط في المروة. إن السعي بين الصفا والمروة هو سعي بعد أثر هاجر عليه السلام حين كانت تبحث عن الماء لولدها، فمشت الصفا على المروة شوطا، الصفا إلى المروة شوطا، 7 أشواط، وكانت تجري بين العلمين الأخضرين، كانت تجري، أن المكان كان منخفضا في تلك الفترة التاريخية، فنحن نجري اتباعا وأيضا استلهاما من سيرك وحركتك البحث عن الرزق وقوة الإيمان. إن السعي بين الصفا والمروة ملهم لنا من إيمان هاجر، من يقين هاجر، من حركة هاجر وبحثها عن الرزق. إن السعي بين الصفا والمروة يعلمنا ألا نجلس قاعدين في الأرض ننتظر الأرزاق من غيرنا، بل لابد أن تسعى، لابد أن تعمل، لابد أن تحرص، لابد أن تتحرك. هذا هو بعض مقاصد السعي بين الصفا والمروة. إيمان كإيمان هاجر، وسعي كسعي هاجر، وصبر كصبر هاجر، والنساء أحق بذلك فيما يتعلق بالمقاصد الهاجرية. نذهب إلى عرفات، وهناك إبراهيم تعرف على أحكام الحج، ثم مزدلفة، ثم نرجع إلى منى ونرمي الجمرات. إن رمي الجمرات
ليس رميا للشيطان كما يظن البعض. الذي رمى الشيطان إبراهيم عليه السلام فقط. إبراهيم عليه السلام هو الذي رمى الجمرات فقط، تمثل الشيطان لإبراهيم في ذلك المكان فرماه إبراهيم عليه السلام. لكن بالنسبة لنا نحن لا نرمي الشيطان حقيقة، وإنما ذلك الرمي هو اتباع ورمز لإعلان العداوة على الشيطان. إن رمي الجمرات هو إعلان ورمز وإشعار للنفس أنها وقفت موقفا مضادا من الشيطان. يعني هو عمل رمزي لإعلان الحرب على الشيطان، بمعنى أنني سأعود بعد الحج وأكون أقوى على الشيطان. يعني بعد الحج ليس كما قبله في معاملتي مع الشيطان، هزيمة له وإذخانا فيه وقتلا لوسوسته. هذا هو مقصد رمي الجمرات. مقصد رمي الجمرات اتباع ملة إبراهيم عليه السلام واقتفاء شعائره، ومقصد رمي الجمرات أيضا إعلان الحرب على الشيطان، فتعود بعد الحج أقوى على المواجهة وأحسن. إذن حجنا إبراهيمي، حجنا التوحيدي، الملة الإبراهيمية التي حث الله على اتباعك في القرآن، اتبع ملة إبراهيم حنيفا في عدة مواضع من القرآن يحييها فينا الحج وأعماله وأحواله وأسراره. فحج حجا إبراهيميا توحيديا توحيديا حنيفيا، لا شركيات لا خرافيات لا وثنيات لا كتابيات، ملة إبراهيم حنيفا الذي قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إبراهيم بالمناسبة يبلغكم السلام يا أمة محمد، وقد لقي رسول الله في الجنة فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يعني إبراهيم يبلغ الأمة الإسلامية السلام، كل شخص منا كل مسلم منا حمل إليه سلام من إبراهيم عن طريق نبينا محمد. فعلى إبراهيم السلام وعلى نبينا السلام وعلى كل مؤمن السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حمدا لله صلاة وسلاما على رسوله.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. تصدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب، وكانت قد دبغت 40 إهابا، وهيأت شيئا من الطعام، عجنت عجينها تريد أن تصنع طعامها، وكانت في المقابل قد هيأت أبناءها فغسلتهم وطيبتهم ونظفتهم. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين بني جعفر؟ وكان أبوهم جعفر رضي الله عنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة، جعفر وعبد الله بن رواحة، ومعهم قبل ذلك زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. أين بني جعفر؟ فأتت بالأبناء، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم وضمهم إليه، وأخذ يشمهم صلى الله عليه وسلم، ثم أسبل عينيه بالبكاء والدموع. قالت: يا رسول الله، ما لك تبكي؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا اليوم، أي ماتوا اليوم. عندها قامت تبكي على زوجها جعفر بن أبي طالب، واجتمع النساء من حولها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بدموعه، دموع الرحمة التي ضم بها أبناء جعفر بن أبي طالب وشمهم، خرج يوصي بآل جعفر خيرا، ويقول: اصنعوا لهم طعاما فإن بهم ما يشغلهم. أيها الأحبة، إنها تلك الرحمة التي كانت في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، دموع الرحمة عندما يتذكر أحبته الذين فقدهم في حياته وفي سيرته الطويلة. كان كثيرا ما يبتلى في أحبائه، وكثيرا ما تسيل دموعه، وكثيرا ما يرحم هؤلاء الأيتام ويبكي على أولئك الأحبة الذين فقدهم، لأنه صاحب القلب الرحيم. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. مات أبناؤه بين يديه، فنظر إلى ابنه إبراهيم مسجا بين يديه ففاضت عيناه في ذلك اليوم، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف ورأى عيناه تذرفان الدموع، وقال: يا رسول الله، وأنت تصنع ذلك؟ قال: يا عبد الرحمن، هذه رحمة. ثم أسبل دمعة أخرى وقال ما يرضي ربه ومولاه: ولد يتيم الأب، فماتت أمه بين يديه فبكى، ثم دفع به إلى جده، فمات جده الحبيب فبكى، ثم كفله عمه أبو طالب ومات عمه وبكى، ماتت زوجه خديجة التي تؤانسه وتؤيده وتعضده فبكى، ماتت بناته بين يديه فبكى. خرج في قبر زينب تلك الليلة وقد حفر القبر، وقف عند القبر وذرف الدموع، يقول أنس: فرأيت بريق الدمع في عينيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفيكم أحد لم يقارف؟ يعني لم يأتي أهله هذه الليلة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال: انزل في القبر. ما زال يفجع في أصحابه، وما زال قلبه مجروح بأصحابه الذين يفقدهم. في يوم أحد فقد النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، عمه وحبيبه، حبيب قلبه، وجد في نهاية المعركة وقد سقط ميتا شهيدا، قد قطعت أذناه وقطع أنفه وبقرت بطنه وأخرجت كبده ولاكتها هند بنت عتبة يوم أن كانت على دين الكفر وملة الشرك. فنظر إلى هذا الجسد الممثل به فغضب. ويوم أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار يبكين من قتل لهم في يوم أحد، بكى صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر عمه حمزة، ويقول: ولكن حمزة لا بواكي له. ليس لحمزة كثيرون يبكونه في المدينة، فليس له من القرابة الكثير، لكن حمزة لا بواكي له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش مودعا لأصحابه. ولذلك في تلك المعركة التي فقد فيها جعفر ابن أبي طالب،
فقد معه اثنان آخران من أحب الناس إليه، أولهم زيد بن حارثة، زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وكان يسمى بزيد بن محمد من حبه، كان مولا فأعتقه ثم تبناه يوم أن قدم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه ووالده اللذان أتيا يطلبانه يوم أن فقداه صغيرا مخطوفا، فعلموا أنه عبد بمكة، فلما جاء ليشتريانه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يختر أحدا على رسول الله فتبناه، ثم حرم الإسلام التبني لكنه بقي حبيب القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المدينة ومؤتة في شمال الجزيرة العربية في تخوم الشام، وإذا بالصحابة يرونه صلى الله عليه وسلم على المنبر يذرف الدموع ويقول قتل زيد، ثم يذرف الدموع ويقول قتل جعفر، ثم يذرف الدموع ويقول قتل عبد الله بن رواحة، يمسح دموعه دموع الحزن. هكذا عاش في هذه الدنيا، لكنه مع هذا الحزن وهذه الأمور المفجعة لم يزل صلى الله عليه وسلم باسم الثغر، متبسما يفرح بالأعياد ويحضر مناسبات المسلمين، يعيش هذه الحياة راضيا بقضاء الله وقدره، منتظرا لقيا أحبته في جنات النعيم. غدا يلتقي الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس 9 من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاه، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصن كبيرة أو بالأحذية

0: التكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة. عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه، يكون بذلك قد تم له التحلل الأول.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر، يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى:

0: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.
1: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الدم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم .com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام.
1: أضحى المباراة.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين يوميون؟ لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مسي لي على الحبايب
7: 88.9
6: حلوه والسكر في
7: الجائف ام
8: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
7: 88.9
9: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
7: عادل الجائف ام

0: عالمية FM تقدم برنامج القصة وما فيها. قطرة الماء ستصبح أغلى من قطرة البترول، هذا ما قاله بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عام 1992، وهذا ما نشهده اليوم من نزاع يهدد بنشوب حرب على المياه بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة.
1: إن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة عامة وفي مصر خاصة. فمع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود.
2: ما أرجو منك فهمه هو أن ربع سكان إثيوبيا من الشباب والفقراء، لذا إن أردنا خوض حرب مع الأفارقة الآخرين فإنه من الممكن أن يكون هناك ملايين كثيرة على خط المواجهة.
0: فما قصة هذا المشروع ولماذا تعترض عليه مصر؟ خلونا نتعرف على قصة سد النهضة وما فيها. ما نحكي عن سد النهضة لازم نتعرف على الروافد يلي بتشكل نهر النيل وأهميته للدول التي ينبع ويمر ويصب فيها. يتألف النيل الذي يتجاوز طوله 6600 كيلومتر من نهرين، النيل الأزرق والنيل الأبيض. الأزرق ينبع من إثيوبيا والأبيض ينبع من بوروندي. يلتقي النيلان في الخرطوم ويعبران الأراضي المصرية ويصبان في البحر المتوسط، ويشكل النيل الأزرق موضوع الصراع الحالي حوالي 90% من مياه النهر. لكن ما أهمية النيل بالنسبة لمصر؟ المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت لخص أهمية النيل بالنسبة لمصر بمقولته: مصر هبة النيل، فهو شريان حياة المصريين وأساس الحضارة القديمة التي نشأت على ضفافه، وما زال يوفر نحو 90% من احتياجات مصر من المياه العذبة وتعتمد عليه في الزراعة بنسبة 95%. رفضت مصر عبر تاريخها الحديث تنفيذ أي مشاريع تقلل من حصتها المائية في النيل، واعتبرت ذلك تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. طيب، كيف حددت مصر حصتها المائية من نهر تتشارك فيه مع 10 بلدان؟ تاريخ الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل بدأ عام 1891 بما عرف ببروتوكول روما، الذي وقعت عليه كل من بريطانيا وإيطاليا لتحديد مناطق نفوذهما في دول حوض النيل. وتضمن البروتوكول ألا تقوم إيطاليا بتشييد أي أعمال تؤثر على حصة مصر من مياه النيل القادمة من أحد روافده. وبعدها جاءت اتفاقية عام 1902 بين الإمبراطور الإثيوبي مينليك الثاني وبريطانيا، والتي ضمنت عدم تأثير أي مشاريع لاستغلال النهر على انسياب مياهه في بلدان المصب. وفي العام 1929 أبرمت المعاهدة الأنجلو-مصرية بين مصر وبريطانيا، التي منحت مصر مخصصات سنوية قدرها 48 مليار متر مكعب والسودان 4 مليارات متر مكعب. كما منحت الاتفاقية مصر حق النقد الفيتو على مشاريع البناء على نهر النيل أو أي من روافده. وفي العام 1959 وقعت مصر والسودان اتفاقية ثنائية مكملة لاتفاقية عام 1929، زادت من مخصصات المياه للبلدين، فارتفعت حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب. هذه الاتفاقيات لم تكن مرضية للعديد من دول حوض النيل الذين زاد عدد سكانهم، وبالتالي زادت حاجتهم للاستفادة من ثروتهم المائية، وخاصة إثيوبيا التي تنبع من أراضيها نحو 80% من مياه النيل. جادلت بعض هذه الدول بأنها غير ملزمة بهذه الاتفاقيات لأنها لم تكن طرفا فيها، كما اعتبرت إثيوبيا أن هذه الاتفاقيات منتهية الصلاحية باعتبار أنها أبرمت في مرحلة الاستعمار. فنشبت خلافات كبيرة بين مصر وإثيوبيا حول مشاريع التنمية أو إقامة سدود تقلص حصة مصر المائية.
3: أعلم أن لدى بعض الناس في مصر أفكارا قديمة الطراز، قديمة الطراز، بحيث أنها تفترض أن مياه النيل ملك لهم، ملك لمصر، وأن مصر فقط لها الحق في تحديد من يحصل على تلك المياه، وأن دول المنابع ليس لها القدرة على استعمال مياه النيل لأنها دول غير مستقرة وفقيرة. لقد تغيرت تلك الظروف، تغيرت إلى الأبد.
0: وقعت عام 2010 ستة من دول الحوض على اتفاقية عين ديبي التي قوبلت برفض شديد من مصر والسودان لأنها لا تعترف بحصصهم التاريخية في النيل. في العام 2011 وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة الذي أشعل فتيل الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان. فما قصة هذا السد؟
4: أعلنت الحكومة الإثيوبية بشكل مفاجئ أنها ستبدأ العمل اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب مصر والسودان.
5: هذا النخيل الذي يروى بماء النيل إن نقصت مياهه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل.
0: يقع السد في إقليم بني شنغول بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وسيكون أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا والعاشر عالميا بمعدل يتجاوز 6000 ميجاوات. القسم الأول من السد طوله 1800 متر وارتفاعه 155 متر، والقسم الثاني طوله 4800 متر وارتفاعه 55 متر. تصل تكلفة بنائه إلى نحو 5 مليارات دولار، ويستطيع أن يخزن في بحيرته حوالي 74 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يعادل الحصة السنوية لمصر والسودان معا. تعتبر الحكومة الإثيوبية سد النهضة مشروعا وطنيا وقوميا، فأطلقت حملة ضخمة لجمع الأموال على الصعيد الوطني أجبرت فيها الشعب على تمويل بنائه، وتعول عليه في تحقيق نهضة تنموية شاملة لبلد عانى كثيرا من الفقر، إذ سيساهم في تطوير المشاريع الزراعية الكبرى وأنشطة صيد الأسماك وتوفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي. كما تخطط إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا وبيع نحو 2000 ميجا من فائض الكهرباء لدول الجوار، ومن المخطط أن يكتمل بناء السد نهائياً عام 2022.
6: 98% من الشعب المصري يشربون مياه نظيفة، وما نريده نحن أيضاً أن نشرب مياه نظيفة أسوة بهم. ثانياً، أكثر من 50 مليون إثيوبي يعيشون بلا كهرباء في القرن 21. ما نزع إليه هو التنمية والازدهار.
0: طيب، على ماذا تعترض مصر؟ مع بدء تشغيل سد النهضة تتخوف مصر من تهديد حصتها المائية وبوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية. فمثلا لو قررت إثيوبيا ملء خزان السد خلال 5 سنوات، يمكن أن تفقد مصر نحو 20 مليار متر مكعب سنويا، وبالتالي تخسر نحو نصف مساحتها الزراعية، أي تصحر 5 ملايين فدان.
7: احنا بنتكلم مع أشقائنا في إثيوبيا ان ملء الخزان انت هتستقطع مية من مصر من الحصة بتاعتنا اللي هي 55 مليار متر. احنا عايزين نتفق على الحجم ده عشان يبقى فيه ضرر يمكن تحمله، ضرر هيمكن تحمله. في ضرر في جميع الأحوال طبعا، لكن في ضرر يتم تحمله وضرر يصعب أو يستحيل تحمل.
0: بدأت المفاوضات منذ العام 2011 ومرت بعدة مراحل، وصلت إلى توقيع مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة مع إثيوبيا والسودان. تعهدت الوثيقة بضمان التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي بعد عمل دراسات مشتركة. هذه الوثيقة رأى مراقبون وخبراء أنها لم تفعل شيء سوى أنها أقرت بحق إثيوبيا في بناء السد، وأخطر ما فيها هو عدم إقرار إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل.
8: شبل أعلنت عن سد تاني خالص غير السد اللي احنا كنا بندرسه مع بعض.
0: لم يثمر عمل اللجان المشتركة عن أي اتفاق، وعاد الخلاف المصري الإثيوبي حول مواعيد وقواعد ملء السد. مصر تطالب بأن تمتد فترة الملء إلى 10 سنوات على الأقل، وترفض تقليص كمية المياه المتدفقة من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويا، وتصر على أن يقتصر تخزين المياه خلف السد على موسم الأمطار فقط، وأن يتوقف التخزين في أوقات الجفاف. كما تطلب القاهرة زيادة عدد فتحات تمرير المياه داخل السد من فتحتين إلى 4 فتحات لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة للنيل، في حين تصر إثيوبيا على أن تكون فترة ملء بحيرة السد خلال 4 إلى 7 سنوات، وأن يستمر التخزين طوال أشهر السنة. وترى أن كمية مياه السد التي تطلبها مصر سنويا ستعرقل قدرتها على ملئه في الوقت المحدد وإنتاج الكهرباء، كما ترفض إثيوبيا وجود خبراء مصريين أثناء عملية ملء السد أو الإدارة المشتركة له، وكذلك وضع فتحات أخرى في السد. اقترحت مصر على إثيوبيا عام 2017 مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة التي تبحث تأثير إنشاء السد على دولتي المصب مصر والسودان، لكن رئيس وزراء إثيوبيا حينها رفض تحكيم البنك الدولي في النزاع. وفي العام 2018 اجتمع وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا، لكن أيضا دون الوصول إلى اتفاق ليستمر الخلاف. ثم تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي في القاهرة شفهيا بأنه لن يلحق الضرر بالشعب المصري بسبب السد.
9: والله لن نقوم بأي ضرر،
10: لن نقوم بأي ضرر
9: للمياه في مصر.
10: للمياه في مصر.
0: عام 2019 أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية، وحتى تدخل واشنطن والبنك الدولي للمرة الأولى على خط المفاوضات.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية. وحتى تدخل واشنطن والبنك الدولي للمرة الأولى على خط المفاوضات

0: أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية. وحتى تدخل واشنطن والبنك الدولي للمرة الأولى على خط المفاوضات البناء والإعمار على رأسها شركة ساليني الإيطالية التي أسند لها مهام الحفر والتشييد بالتراضي دون مناقصة. وتعتبر الصين التي تعزز حضورها الدولي في إفريقيا الشريك التجاري الأكبر لإثيوبيا، إذ تشير التقديرات أنها قدمت لها قروضا بقيمة 16 مليار دولار خلال العقد الماضي، بما في ذلك ائتمان بأكثر من مليار دولار لبناء خطوط نقل لربط محطة توليد الكهرباء. كما ستساعد كهرباء السد في تشغيل خط سكة حديد ممول من الصين يربط إثيوبيا بالموانئ في جيبوتي المجاورة ذات الأهمية الاستراتيجية للصين. بالنتيجة الطرفان المصري والإثيوبي يجدان أن موارد مياه النيل ضرورة وجودية، وحكومة البلدان تتعرضان لضغط شعبي يرفض أي تنازل، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في إثيوبيا التي لم يوحد صفها مشروع كسد النهضة. لكن مصر باتت لا تملك من أمرها سوى خيارين، إما تدويل ملف المفاوضات واستمرار الضغط الدبلوماسي أو اللجوء للحل العسكري. فهل يوقف المجتمع الدولي بوادر كارثة جديدة في المنطقة أم سيشعل سد النهضة فتيل حرب المياه؟ وهي كانت قصة سد النهضة وما فيها.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: تغير.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة، نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر؟

0: في عالم مليء بالغلاء. وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
5: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
4: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
5: إذن أحسنت الاختيار.
6: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد, صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM, لون جديد.
3: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك, برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM, محتوى يلامسك.

0: أقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء بطولة درة وشريف رمزي.
1: ده المعلم شلوفة شلفك بالجامد.
2: وبعد كل ده بقى أنا نتيجتي إيه في الامتحان؟
1: هتظهر في آخر ستة.
2: نعم؟ ليه؟ هي ثانوية عامة؟
1: يا عم الحاج فكري، أنت كده بقيت صايع برخصة، بقيت صايع أيوه هي سيرتيفيكيت. إيه ده؟ مين؟ يكونش المعلم حنش قطرنا؟
2: يا خبر أسود، أوعى تفتح يا بوزو، أوعى تفتح.
1: ما تنشف كده يا عم الحاج فكري، أنت معاك بوزو.
2: طب يا سبع، روح افتح يا بوزو، روح.
1: آه هفتح وأنا أخاف. ما ياخد الروح إلا اللي خليها أخلي. أنا واقع في عرضك يا معلم حنش.
3: حنش؟ حنش مين؟
1: ها؟ لا مؤاخذة يا معلم طارق، قصدي يا طارق بيه، خطوة حزيزة.
3: ولا بابا فين؟
1: بابا جوه.
4: لا بوزو، ما ينفعش يشوف أبوه وهو متخرشم كده.
1: قصدي يا عم الحاج فكري وصل مشوار على السخان وقال لي يا بوزو خد بالك من الشقة على بال ما اجي.
5: مين اللي جاي يا بوزو؟
3: الله، هو مش ده بابا اللي في مشوار على السخان برضو؟
1: ما هو الظاهر السخان فصل فرجع من غير ما اخد بالي. ما تصلحوا سخاناتكم بقى. وانت يا عم الحاج فكري حابك بتسأل مين؟ ما انا كنت هدخل واقول لك مين، وانا كنت هطير.
3: ولا بوزو، وسع خليني ادخل.
1: اشرب يا عم بقى.
2: هو ايه اللي بيحصل عندك يا بوزو؟
3: لا ابدا مفيش، ابنك كان جاي يزورك وبوزو كان منعه انه يدخل، وانا بقى كنت مستغرب ليه، بس لما دخلت فهمت.
2: طارق
3: ايه الشلفطه اللي في وشك دي يا بابا؟
2: لا لا لا شلفطه دي، مفيش شلفطه ولا حاجه. ده مكياج، مكياج عشان الدور اللي قلت لك عليه بتاع عمك نبيل، فاكره؟ ما انا قلت لك عليه يا اخي، انت نسيت ولا ايه؟
3: ياه، مكياج بالدقه دي؟
4: مش حنش وشلوفه؟ ما هو لازم ان يبقى كده طبعا. غبي.
3: ومين بقى حنش وشلتوفه دول؟
2: لا لا لا، حنش وشلوفه دول لا ما تعرفهمش انت، دول اهم اتنين بتوع مكياج في عالم الاذاعه.
3: الله، مكياج في عالم الاذاعه، جديده دي.
2: اصل انا بص يا طارق، انا هفهمك.
3: انا بقى اللي عاوز افهمك انك بقيت مسخه، حاجه كده قللت القيمه، شويه باروكه وشويه مشجر ودلوقتي مضروب ومتخرشم. صدقني بقى انا مكسوف لك.
2: ولد اتكلم معايا باسلوب احسن من كده يا طارق.
3: لا احسن ولا اوحش، انا مش هتكلم معاك تاني، انا مسافر. سلام.
2: طب استنى يا طارق.
6: سمعاني كويس يا حسنى؟ حسنى انت روحتي فين يا حسنى؟
7: يا ستي سمعاكي، كنت بربط الجزمه.
6: لو هي الداده فتحيه مش وقته دلوقتي، خليكي مركزه معايا.
7: انا معاكي ما تقلقيش. السيده كندا مهران، النداء الاخير الى السيده كندا مهران.
6: انت بتندهي على عيلت ايه؟ ما تخلصي.
7: طيب برجاء الالتزام بالتعليمات التاليه.
6: اتفضلي قولي.
7: اول حاجه ما تطلبيش طلبات اوفر عشان هو كحيان ومش لاقيك. لو جابلك كوبايه ميه احمدي ربنا، ويبقى كفه ووفه وشفه وحفه.
6: ايه ده؟
7: التعليمه الثانيه.
1: وحياة أمي لا يرجع، وحياة أمي لا يرجع يا عم فكري.
2: أنا بس مش عاوزك تزعل منه. أنا مش زعلان منه، أنا زعلان عليه.
1: هو ده يتزعل عليه يا عم فكري؟ وحياة أمي ده عيل غتيت.
2: هو بس في الآخر ابني، حتة مني.
1: وحياة أمي ده أوحش حتة منك.
2: وإيه اللي كل شوية وحياة أمي وحياة أمي؟ أنت مش قلت لي إن أمك ماتت؟
1: هو أنت في إيه ولا في إيه يا عم فكري؟ كل اللي أنت فيه ده ومركز في وحياة أمي ورحمة أمي. طب رحمة أمي يا سيدي؟ ما بتردش ليه؟ ما ترد على التليفون.
4: لا دي غادة، غادة الممرضة بتاعت شوشو.
1: طب ومش عايز ترد عليها ليه؟ هي مدينك؟
2: يا أخي مديناني إيه؟ ده بتفكرني بمعاد إعادة الكشف دلوقتي.
1: ايوه يا عم فكري، انا عاوزك بقى.
2: والنبي انا مش عاوز نصايح منك. المره اللي فاتت قعدت تقول للراجل الناشف الجامد اللي يديها على دماغها، اديتني هي على دماغي. وبعدين انا اصلا مش رايح المعاد ده.
1: نعم يا اخويا، لا مؤاخذة يعني، امال ايه شوشو؟
2: بحب شوشو، بموت في شوشو. يا بني ادم افهم، انزل لها ازاي وانا متشلفط كده؟
1: موضوع الشلفطه ده تبقى تليس وانت معاه.
7: التعليمه التاسعه عشر.
6: خلاص بقى كفاية تعليمات، انا دماغي صدعت.
7: انت جاية بقى في اهم تعليمة وتقولي لي دماغي صدعت؟
6: طب اخلاص.
7: لا تنسي انك اوفيس بوك.
6: اهي دي اكتر حاجة بخاف انساها، بس ما تقلقيش انا هفكر نفسي. انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي.
8: حتى هنا هو في ايه؟
4: انا اقولك في ايه، في ان انا جاي لك عشان عندي متابعة كشف بتهيألي حقي.
9: والله هو المفروض المتابعة تكون عند استاذ جراح ومعاه مساعد دكتور عظام وضروري دكتور عيون يعني كونسولتو عشان يرمم الشلفطة اللي انت فيها دي.
8: موضوع الشلفطة ده تليسه وانت معاه.
4: بصي يا دكتورة انا هليس لك الحكاية دي كلها دلوقتي.
9: افندم تليس؟ ايه الكلام البلدي ده؟
4: قصدي احكي لك كل حاجه يعني. شوف يا ستي، بحكم ان انا راجل تافه كنت قاعد في السايبر انا ورامي صاحبي بنلعب ببجي، قلت له رامي استخبى هتضرب بالنار، ما استخباش خسرنا الدور. اسكت؟ لا طبعا، ما انا هايف. واخده بالك انت من هايف دي؟
9: واخده.
4: كلمه مني على كلمه منه كلك رامي حته الم، السايبر كله اتلم.

0: هتتضرب بالنار ما استخباش خسرنا الدور
1: اسكت
0: لا طبعا ما انا هايف واخده بالك انت من هايف دي
2: واخده
0: كلمه مني على كلمه منه كالكرومي حته جين الم السايبر كله اتلم

0: هتتضرب بالنار ما استخباش خسرنا الدور
1: اسكت
0: لا طبعا ما انا هايف واخده بالك انت من هايف دي
2: واخده
0: كلمه مني على كلمه منه كلك رومي حته جن قلم السايبر كله اتلم
3: كنت فاهم ان دي صوره الراجل اللي بتدوري عليه حاولت ابقى هايف وتافه وصايع والنتيجه ايه هديكي شايفاها احلى وشي
2: انت عملت كل ده عشان تلفت نظري يا فكري
3: كنت مستعد اعمل اكتر من كده بس للاسف
2: مين قالك انه للاسف
3: لا افهم بقى يعني ايه الكلام ده
2: شغل الفهامة
3: اصل الفهامة دي مودياني الحاجة لو طلعت صح قلبي ممكن يقف من الفرحة
2: سلامة قلبك يا فكري
3: يبقى صح الفهامة ودتني صح شوشو هو انت يا شوشو
2: قبل ما جاوبك عاوزك تجاوبني الاول مين اللي خلاك تعمل كده
4: طب وانت تعمل كده ليه اصلا تدب مشوار لغايه بيتنا ليه ده حتى الطريق مكسر
5: ما تقلقيش عليا انا واخد على كده ده انا لو مشيت في طريق من السفلي تكعبل
4: طب المشوار طويل ياخد له يجي ساعتين ثلاثه اربعه تسعه
5: يا ستي وانا همشي لحد اعز منك ده انا بوصل لبلدنا في 12 ساعه
6: الله ايه الرخامه دي خلاص قول له الدنيا عندنا هتمطر
4: اصل الدنيا عندنا هتمطر
5: هتمطر عندكم انتوا بالذات عموما يا ستي مفيش احلى من الحب تحت المطر
6: لا ده مصمم واضح كده اننا رحنا في داهيه
7: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول،

0: المتعات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة

0: خلال أيام. خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: يا سلام.
7: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
7: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة. توصلكم بس

0: صورتي كاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله
3: أوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.